في بزقتي زف مع كل كفة كنها زقفتي وإذا بنخي في راح تنقزي وتزقزقي وإذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb ditty drip like زمزم مزمزي طب وأنا شو زنبي إذا غمزتي make them dumb ditty drip like زمزم مزمزي

باك صرت قرا تجيب الماستر عطي المصدر عاد نفيق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من

الوضع كتير محزن. اخو هالشرموطة من بروكلين غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة فاتح ستوري من بيت بشوف جيوش داخلة حارات كاملة

نسل حتى في دستور نكسب باسبور هجم اللي عقل كل بور ماكش مستور على تريمك قدر نغور فوق تراكتور نسبق

مزاج ما تبلعش وفي لك كاشيت ما تحرقنيش براك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي بليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن حل ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالم بلادي رفرف من الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحن حل

بيح واللي بديها وانا مستريح بنرفع شعرات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعواقع واقع أليم من سلم منه راجل سليم كل مرة حاس فيها حيل وتقدم لحق وعطول بالرد السريع من جمع جمعا

0: كنقطة في البدء.
1: أنا فيش وقت
0: سنكتشف سر عداء
1: وقت ما فيش وقت للندم. صور بنبنيها عشان ندمر أي أمل. فلوس نتحرى فيها أي شبه بتدفع. ما فيش شياط بينبع من العدم. تحسسنيش إن أنا كلامي فاضي. ما تقوليش مش مستهدى للدرجة دي. أبني لو ما فيش مبدأ أبني عليه. ما تحملنيش فوق بطني. قمنا منها فيها قلنا بتداوينا لكن بتعب كل ما بجري بنها

0: عشان اوقات مفيش وقت للندم، اسوار بنبنيها عشان ندمر اي امل، فلوس نتحرر فيها اي شبه بتدفع.
1: سامعين الشوط بس لا تصدق، بس انت ما فكرتش غيرهم لحد ما ابتديت تسمعها بقلبك، وانا ما كنتش السبب. صدق المعدن لعلى تضرب المعنى بمات الغلط، المبدأ جزأ المرض كسر طبق الم...

0: الواحد منا حقيقي يروح فعل ولا حاسب ولا يسمع ويكلم والله الحقيقة
1: ما تقولش

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب.

0: اشواقنا والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكانه.
1: ساعتها الناس ساعتها يقلها ان ما عاشي كل العمر ده كان ساعه تعرفوا بينهم ساعه هيتهيأ له خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

الابعاد كان العتمة فمش باسيس ليه نعبي فرقة اكاد فمش منجيب حق الاسيس سوبر هيرو او يس انديد شوف تحياتك نكتك رنجيت بن حمودة عندك شهديف اصنا سيبو ستة كلين شيت فلو بلجيك كيف

0: Yeah.
1: Dicke Sides von meinem Spritter wieder, ja. Nick Sky, kleiner Jummel, Lisa, wer? بعد الثنية تيح الليلة معايا جيبوا الثنية سكر الثنية

مسخ هاي قول غزه واكبر يتنك لي طول رابو في صحي هاي ذا مول بيتش هي هاي ذا مول نيك احلامك لك الجارم مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضه بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراريش نشر باي.

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. بصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكس تنقال كالتالي: سمعة يا الكنز وحبيبه لله معروف، تربينا عمر العز وكسرنا العين مش بلبوسة.

لما جز بتربو لما خربها لما خدها منهم زي اللص وانا منهم زي اللص شايف بيني وبين كولاتي قص ودي مستفز كل حاجة وليها اسم ده اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه تيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوفلي عايز ادور دغري سهلة قولي جرد شكلي اقصدني جبت رولة جرك انت وصاحبك الهلولي